بسم الله الرحمن الرحيم نجلس شقايا قيمة رقم 3 ساعات كاف كسوانك أنا حمدي أحمد علي أنا سعزين هبينك سو ثلاث دادي بركة الله سقالك يبركة ليبان يا سيدنا لدى دهين ولد شوكة برنامج حسارة يا دهنا عاوه دولة هذا ودك جوده إنك جوده سكاه الله إنا سومالي دجوده هنا كاه الله إنا تاريخ السومالي بحقو ينير ثابنا إنا إحنا عم بقول بأسبوعي هرا مرك قدام يسي عن تابتو نهر جلين iyo arrimo kale oo idan xidid dibadda ka dhacay dagaalkii bariga iyo Mareykanka iyo Iran xagee kala marayaa saliida iyo petrolka ee dhageysi wacan

0: بهيد ناك تاسي دتكن اول با ومشقينين وانا خمريع بهاين مش ام بفرفديانه ما حد ما لو خيرو ما كان معنى بايت الميلاد كخرين وا انت يا هلا سي بايتر مركاسا رنتي لجيري ما رنتا صح ما بعد خلطنت واحد كتر وذا كسي درتي انت رالي جلين بحلهيد وحي سو درتي با واحد استابي استابي هولا بالك وحال هذا اللي دتك مرت الخمر العبا يا دلده ما غران خمر ذا شو مركي فريدك لا غلي ادي قبوده مرك روحو سو سدا كوب كشاه انغا كول او كلي سمار كوب انه سيدلي
1: سيدلي
0: ها وسيده الخمر ذا قبو او كلا وي
1: ومعناه هو سوف او ما هذا هو ادري
0: ها ادري من ها استابي هال بالها بالك الجليا مركا غورغنا وا يالا ميلها روحنا باركن شوي تعرف هو واخ باشا لجلي وي قبو قعد اي قبو اني كا الى لسه مركاسه ايدو سي كوسي ادكيسانيسا دد كانوا انه بخمري عبيين او يمشي في فدين مكه هرب محل خيد لغا خيد اي ليده يا وهي او سودرت استراليا بوست او سودغتي استابي هولدرز او فر بدن او مغعيده كو قورن يا او ليدهي ها او قادنينا بيرسونال ها وخي ان ايدي يا هادلك ان كولاهي بيرسونال ها
1: او
0: رالي جرين معناها كوتشاسا
1: او جشيسا
0: ها رالي دون تشاسا مركاسه ليبان ارنتا دعدي بي وهي لياب كلي دد بدن دد اينن اوغين لولن وين با دحاي او دحمري سيتي اوف ملبون اي استراليا بوست إلا أستراليا بوستو أي كوهن جبت حتى بوليس كأيان أويرينا معنا محنا أقول جيدا مركي أرنتي صادرتي أو سيتي أوف ميلبن باق خاصة أحساري مادام نوت ميلبن أي كوتالي سيتي أوف ميلبن إيريا ديدا فلمنتونا أيضا وحي هوس إماني سيباليو ماموليسي أو وحي قلهية أو وحي كباحية انتظرتك اللوق جيني وحي عالها سوكال سيتي أوف ميلبن باق أحساري بالي سيتي اوف البا ماركا مخايون اركتي بالي استرالي بوست او دحايسا وحيالهن بكوسيا فارا بدا اما دادك اودلي بغارين ور مخا كو جيره ميشا ولا فيري صاب وحا بكو جيره استابي هول بهلك خمرده لو قبصده او بولن هانسن اي ماغعيد كو قوريا فكاسي استرالي بوست وحايتري سوري سيتي اوف ميلبورن وحايتري وحن مناسب ما هو دادكن ما انا دلبنين وخ جيرنا ما هو ناغتن مصلحه كما اه لما دلي بغارين هي لما جيني ميشا انا كمسوله وانو نغنا سو مرو هدي عادي اهان ليد اوغو وي هدي ارنتو عادله ولا دك لو غينا وخا وار بوكسيده لو غيلنا ما غروبه لو غراعي لها لازم marka maadaama lock down jiray city of melbourne baa u xil saaray wax alla wixii guriyaha galahay iyo wixii kasoo baxay maadaama uu quarantine u socday city of melbourne maxay tir maya wargaas waxa lagu leeyahay australia post iyadana isku adka soo tiray no arin waa arin legally bound in anaga waxyaalaha u leeyahay waxa weyn aan wax kasto delivery sida waraaqo kale indhi bagareyno hadii aad noo ogolaado weeyda booliskan wacayna oo noqon okay city of melbourne waxay tahay waxyaalaha lagu aan u baahanahay in city of melbourne lagu amaano city of melbourne dadku wali khaasatan meesha istaaga in la ogaado waxay tiri u yeer dadartan booliska ma u yeerin loogama yaabana wax lama dhilib gareynayo arinta sidiiba lagu istaajiyay marka naagtaasi saqajaanimada halkaas inay kaga soo duushay adl baash ma leeyshay Queensland yeyna kaga soo duushay marka islaantan Bonnie Hansen hadda waxaan u sheegaynaa arcaray hadiba wali socda haddana waxay tagtay UK ba tagtay mar ingiriiska ba tagtay markaas ay waxa lagu wareysay nin anoo aad uma si aqaan yar shoo cunsuri oo aad qaab daran yaa wareystay waxyaalaha xun xun bay tiri arinta oo socda liban markaa waxay tahay waxaan dhageysanayay shalayto waa adeexda oo wada joognay gabadh islaan Dr. Jana la dhaho oo ku takhasustay cilmiga bulshada iyo taariikhda Australia oo buu ka qortay ayaa arin aad xiiso leh bay tiri waxay tiri waxa dadku ay ugu inda taagayaan ay u soo dhaweyn hayaan Boolin Hansen waxay tahay dadki dawladdi iyo nidaamki Australia ayaa wax iska bedelay waxa iska bedelay barigii hore dagaalkii labaad adduunka khaas markii laga soo baxay ee industrialiska u jiray shaqada ayaa aad u badnay sababta ay shaqada u badnayd waxay ahayd dawladda ayaa aad u weynayd dawladda ayaa gacanteeda meel ka soo joogtay adeegyada ama iskuul ha noqdo ama wada la hagaajinayo ama wada la dhisaayo ama dawladda ayaa big ahayd oo weynayd markaas waxay qasbaysay inuu dadku marka ruux qasara shaqo helo bariyada waxa bilaabay bay tiri in shrinking uu ku dhacdo dawladdi oo dawladdi ay yaraato la soo yareeyo ay ku soo koobato meelo xadidan ay ku soo koobato marka soo dawladdi soo koobantayna waxa yaraatay shaqadi dadkii marka waxa haysta shaqo la'aan marka arintan meel aan waligeey Liban wax ku aadiya aanan maqal ayay ku aadisay oo ah dawladdi ayaa yaraanaysa taasna waxay dhalisay inay shaqadu yaraato markaas waxay dhalitay inay dadkii ay marka shaqal aanti dhibayso markaana waxay eedeeyeen wax la yaqaano way taa iska caadi horan ma ka hadalnay dadku markay shaqal aan ku dhacdo oo ay xogoo xiriir dareemaan dadka dibka imaanaya ay ku kacaan way dhibaato kasta goorada ka saarayaan liban arinta waxay xusuusin rabaa inaan ku soo dhameystiro waxa waxa jirta in badan aad maqli marka labada urur ee waaweyn